0: ngagama ndabe kachino chivudde kukubanti ndabe kandi siri mutale eri Allah ndabe kenkolagana yagane Allah sindufu chivudde mfuna chizibu chino wa alima annahu inma asabahu bi dhunubihi kimtu sekoro amazambi ge faraja ila Allah ya sajjal ندين الله سبحانه وتعالى قال النبي عليه الصلاة والسلام يا جنب النبي صلى الله عليه وسلم عجبا للمؤمن برا يوم كريزة يونيسا إن أمره كله خير إن سونغ زيزو النبو رونجي ويري وليس ذلك الأحد إلا للمؤمن تريالي نيشو نومو كجيكو مكريزة إن أصابته سراء شكر وافنا ekintu kyonna ekirungi ekisanyusa yeebaza fakana khayran lahu ekiba kirungi gyali nekitabeera kikemo waina asabathu dhara waafune ekibi ekimukosa kitamusanyusa sabara fakana khayran lahu agumunkiriza ekyo nekibeera kino gyali wasadaqa nabiyyu alayhi salatu wassalam nabiyyu ayogera amazina sheikh yagamba ibn Uthaymeen idhan nawechito أكبر نعمة أنزلها الله على الخلق هي نعمة الدين. أشهد أن لا إله إلا الله من الله يسقوا وأن أشهد أن الدين الذي به قوام حياة الإنسان ابن الآخرة. الدين هي يمير الدكوب لامبوم أنتو أكويمير الدكوب لامبوم أنتو أكويرا أبولون يكون سنكون كميرو. أبان تو متصور أكويرا عم جع شيخ نيتك ما مغوا. أريد شابا أشيبا تمتو سيكو. Orobu tamanya bwenyeni wabula mbwansi. Nti abumanya amanyi nti olwaero lulwo encha sirulwo. Olwaero kusanyuka encha kusobola okubeera okunakuwala. Naye ekisinga okubeera ekikulu kwe kubanga enkolagana n'omutonzi ki nonji. Ofuna wal hayatu lhaqiqiyatu obulamu bwenyini ya hayatu lakhira. Bwe bulamu bwaki bwenkomerero. Waddalilu qawluhu ta'ala fi suratil fajr. نوبجل سيشكام بشاء الله سبحانه وتعالى صلاة الفجر يقول يا ليتني قدمت لحياتي ومونتو هكذا نقام زين سانزي سنغن نقولين بزي ميري مهي ميرونجي أولو بلامو وانجبو نو أتكيز بلامو وانكمين قدمت لحياتي فالدنيا ليست بشيء انستينا شيري الحياة الحقيقية حياة الآخرة الله وبلامو والذي يعمل للآخرة يحيى حياة طيبة في الدنيا أقول إيرين كمير نوانا وبلامو بنون يكون سي وحياة الآه فالمؤمن العامل للصالحات هو الذي كسب الحياتين ومكرز أقول مين ميرون يافون وبلامو ميرون يابيري حياة الدنيا وحياة الآخرة وين سنو وين كمير والكافر أتكرز الله هو الذي خسر الدنيا والآخرة. الله. يا فيرو ينسين كمل. قل إن الخاسرين قاموا وانا قومك محمد صلى الله عليه وسلم مزما بافا فاقنوا الذين خسروا أنفسهم ببافرين يوجابوا وأهليهم يوم القيامة نابانت وبتبقين أكبسين كانا كنا كلين كمل. ألا ذلك هو الخسران المبين. الله. أبانقوا كوكو كفا فاقنوا وكوي يولفو.
1: ويولفو.
0: سوت زمانا يكمل التان. إبقى قامي بيهاكو ماهو ناتاني كوكوني ولا كتوندو أكدكو مطاعن ثم آمين كتوغندو كتاني كدكو وبروغرامو إرددكو نغتتون نبا كوومبا وومبا بروغرامي ورواليرو بنو يبيجي ومبيقامبو بيا الشيخ اكسوكا جبريرو عليه السلام أبوتوند بوي ندالالي bye byali bisanira okubeeranga gamba ya, okubanga yeyaleta obubaka eri ababaka kyali kisanira ekitiibwa kye n'obutonde bwe era ekyo kiraga obunene n'obuzito obubaka bwe yaleeta eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam omubaka n'abututuusaako Allah tiyatubulira bitendo byenga atubude bulizibirenga tebiina makulu obulabi tubuliranga atulaga buzito wabo baka wono weri atunyumiriza ako mbuyale mbuyatuletera ntegereka echo chimu echo kubiri echengera ebyengera bitokulaye miteka yabiri waliwo ebyengeranga abantu babishyalinga nebisoro ebyo si binene nnyo babawe ebyengera echengera nga

0: محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: الدوية أذان كتكم سنفكتني سنفيدا على FM الكل جمعت وابدو
2: Ochawadisa program Full Time Sports. Ibyemizenye bimanayo ngituri wo munabo kuko mukutunurira wo munoko kinenye byemizenyo

0: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.